اكمي احنا هنا بنو هي هي كيلي كي ماي اوه هولو ابو نو هوا هي الف هل هولا اكمي احنا هنا بنو هي هي كيلي كي ماي اوه هولو ابو نو هوا.